التسهيل من النزه تعالى نفسه من اتغاز الولد، ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية في اتغاز الولد، لأنه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لأنه واحد. ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد، لأن كل شيء مقهور تحت قهره تعالى، فكيف يكون شريكا له؟ تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكيب نتال قتم تيمير أجرم ينفك أكبر. تسهيل نانا يالا دفا داق تبا قم دي جابة كن دوم تادي واني با قم نموم كن لا نحك بن بم نك بن داي واني داق غوغو مداق ليت دي دوم نحسو أمون دوم نيوم أو خير لني دون ديرت لي دون منتنك لا جنس له لأنه واحد mu meral bopam ci qahr al qahr ndax mu woné dakh jim dakh way bokalé yé ndandi ndax lépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doolé wala ci souf doolé suñu borom tabaaraku ta'ala mu né kon nak nak lay néké sharik ngir mom wax joju bo démé ci téré bu ñu wax at-tazhil li ulumi tanzil jukib ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek surtu zumar aya ñent yalla neena khalaqa as-samawati mom rek mo binda asman wal arda ak sufsi bil haqqi ci deug khalaqa as-samawati wal arda bil haqqi mo binda asman juroom ñaar ak sufsi bil haqqi ci deug koku moy borom katan teyit yukawwiru al-layla moy mure guddigi ala an-nahari ci kaw ba ceug bi duñ ko gisati wayu kawiru an-nahara moy mur ba ceug bi ala layli ci guddigi duñ ko gisati dañuy murante kenn ko nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni ba ceug baang fi waye ba ceug bi lañ jël muré ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table gi table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye murante be tax beccëg bi lañ muré guddigi ni bu ci kaname ñu muri beccëg bi murat fi ak guddii murante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru al-layla 'ala an-nahar wa yukawiru an-nahara 'ala al-layl te ñun kat fi nek ku sa soxna di lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang ji wala tefer tefer ji avion yi buñu fi jaaré leg leg bu fekke ngay waxtan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer wi ni mu reey guddigi ni mu reey ak beccëg bi li mur lepp te xam ngeen ne beccëg bi bass bi koy bass du bass bu ndaw guddigi bass bi koy bass du bass bu ndaw waye bass bu li muy reey reey yalla dana ko mur guddigi ba beccëg bi du feñ wala mu mur ko beccëg bi ba guddigi du feñ te do deg ben karang karang motax al-qurtubi mu ne wa takwiru al-layli 'ala an-nahari تخشيته إياه حتى يصيب ضوءه ويخشي النهار على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى قوله تعالى يخشي الليل النهار ويطلبه أسيسا بدما تفسير القرطبي دك فك جروم ختم نار تيمير أك فنوير أك جروم تلا القرطبي دتك يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل yemu jede wa shakhara samsa mu tagat jant bi mu nek luy tang sa su nek di tangal wal khamara ak wer wi mom tam muy leral te tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak yajri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al aziz mom moy nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ nako def al qafaru moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar العالمين سنبرم من وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى من يتغطى الجنت بي والقمر أكوير بي كأن كنت نيوم يجري من دو جنت بانجتي لنكو سنت وير بانجتي لنكو سنت دو ديگ جراو بو جنت بي دف دو ديگ جراو بو وير بي دف
kéro bañu fi ñëwé ba légui.

باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدرى

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.

فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

amul bay dañ wax Usman bin Affan wala Muhammad ibn Abdullah Isa kon ibn Maryam ana bay ja amul bay Isa amul bay nak sa dem ji wajiran ko am dara jalay don wajiran ko am dara jalay don fi dunya wal akhirah ko am dara jalay don ci aduna ko am dara jalay don al akhirah waw dara ja waji wajhu yalla sakna ay nit mu ko am ci aduna ko du ko nangu ba al akhirah yalla yi may di ko nangu daraja bokku ci amna yoy yu ko yalla may mu ko nangoti mu ko ñaaway ci la bokku ko yalla may du ko nangu isa وجيهاً في الدنيا ومن المقربين في نجد يا الله ليلون صدام جي من آمنك في نجد يا الله ليلون صدام جي في نجد يا الله ليلون سورة آل عمران آية ميل فوق من كي وقت ندام جي ورم ندام جي نرمل من كي فيسان تدام جي مأمبول مهم مريم آية السلام ina ram isa alayhi salam salam ji bokku na ci kentan yi ko nar ak ñu nar am way kallimu nas fil mad day wax ak nit ñi te nek ci laxasa yi lire waaw day nek lire mu teral ko ci bir som wala ci ay lay tayam muy wax wax ju sa becc yalla nañu ko nak ci li ca القرآن الكريم جكنا ويكلم الناس في الماء وكهل تسمع جد تسمع وحي بنك في أدمج مني بنان تشل بوث الوخ بوخ جد بمنا وخ جد موخات وكهل بجنت من البوث من وخ سلام جبك نجي كم تانم داي وق داي تيلا وخ دم من دم متلي وخ دم بن ياكار بوث وخ موخ ومن الصالحين صدام دي ني باخ دي لاي بوك واو لول دال ملائكه يي واخ نانكو مريم مريم عليه السلام ها مام تام ام لاج بوم لاج سون بروم قال رب يا سون بروم كي سون مون ديل نا ملائكه خير نا لنتي بول لين واو يا ملائكه الله بول لين كو واخ دا فلي ني ديل ndax tontu li ñoom duñ ko yor tontu li yàlla mi leen yaral nar ko may doom mooy yor tontu li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yamsasni bashar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo fatima bima zakaya sama papa dekkal kenn suma fe fek kul mom nak lay ane dom ci o ma jeuker waxuma la o ma jeuker waye wala ñen sax ñu bashar man musuma nangu gor tek loxom sama loxo wala yaramam sama yaram waxay ñi rek nga ñu dina am dom nak la qala kadhalika allah yakhluq ma yasha mu ne ko noonu de la ko yàllay defe waaw xeeb ndañu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla kadhalika allahu yaxluqu maa yasha nun la yàllay bindeeb lu ko neex fële dem ne woon kadhalika allahu yafcalu maa yasha fii na bi yaxluqu يفعل أن يخلق موي بو جيجين امي دي تول تي گيس باخ فخي ني نيت مانا ام بام ام دوم بوكو تك بو جيجين ويسو باخ فخي ني نيت ورا مانا ام بام ام دوم ولو تخفل يفعل

0: dem na xaliss bi waye xamut nu ñuy dicté taxi nafsi xamuko lolou tam mel ñang la fim ne boy def demande ci am ak société dañ lay wax ni lañuy défé demande boy bindé ab bor ni lañ koy bindé boy bindé cédé ni lañ koy bindé lolou ñepp janguñu ko xamuñu ko toba fal yumlil na dicté wal yuhu kilifam bil adl tikmal waaw kané kilifam moy and ak mom dem ci fañuy lébé dikke waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñepp ñu daal di jël cey ndax lek 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne lek 1000 francs jar ni dé washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidayn ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci julit yi min rijalikum te bok ci julit yi goor julit yi ak yéfer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ab yahud du sédé bor shahidayn min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu nekku rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di leb bor diko bind amul ñaari goor fa rajulun ngeen am ben goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekke ben goor bu sédé ñaari jigen ñofa dey waye nak do wul ñent jigen ne comme ben goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak ben goor waye ñent jigen mukk
1: والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق ممرك موي دغ لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه داي دغل نك ليكو جيتو ون القران يديول بن تيري بوكو جيتو ون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري اي مو صفانو دما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراه والانجيل والزبور يويب amu ci lenn lu ñew wedenti ak samoram kon ayji ishara la ci nekh gi mu nekk wahyu li anna wa sallallahu alayhi wasallam lam yakun qari'an wala katiban dawul bind dawul mas dawul lire lol tam ci muqtasar ibn kasir lañ ko jele jukim ñettel khatun temer ak ñen fuk ak juroom ben musaddiqan lima bayna yadayhi ان الله يلا بعباده تي جامامي لو خبير كو دنجكم بلي تي لي ديف بصير كولن دي گيس لا وا جام يالا ليپ لو واي نوبو تي دوكو ديف يالا تبارك وتعالى الله خبير خامنكو ليپ لو واي دي دوغو يالا بصير كو گيس لا امول كين كو مانا نوبو سوني بورام تبارك وتعالى خبير بعباده محيط بمواتن امورهم وظواهرها بصير بهم لا تخفى عليه قافيه من شؤونهم دكتور علي صابوني تا صفه التفاصيل تا جوكيب فوكيل اك نيات تا ختم فنير اك جوم سوني بروم في سوره الفاتير مي وي دي نيو تودل غنابي مو تودي ني جاندا القران ñu tuddal fi xéetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu ñe téré be di al qur'an indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ya ci tege mu ne suma ginnaw ga awrasna fiyatal nañ len alkitabati ñing ko fiyatalé alladheena tafayna ñinga xamné tan nañ len min ibadina ci sun jam kon mbolam yalla fiyatalé alkitab alquran